0: فاهم او مش فاهم، فاهم او مش فاهم، فاهم او مش فاهم، فاهم او مش فاهم. هتهز راسه كل شي بدك تسويته غير يحتاج دراسه، صاحي دون عباطه سهل بكل بساطه، منقدم حتى نقدم كمل خطوه دي صراطه، قوم الدابر اعاده تاهيل تغيير زيوت مناشر، قد ما كان طربات منكمل ثم نباشر مع كل المباشر، خبر جدا عاجل منقدم حتى نضل منقدم حتى
1: فاهم او مش فاهم. هتهز راسك

لازم تقدم حتى نقاتل. ولما الريح تزيح اروح لكن في مكاني صعب كثير اتوه. نرجع البلاد عود قبل الغروب نقطة زيت زيتون تشفي كوم جروح. حافر عنده غسل حفر عالضلوع دربك ازم خيل بعيد الجموع. افتح الطريق زيح من هون تشوف ان حطين في لغم